0: وعليك السلام عليك السلام دوسة عليك السلام عليك دوسة دوسة ومتحكم في بعض الأحاطة
1: ما يكون عمي النفنة وما دوسة عليك.